جميلتك كل ما كبرت وبنت جاب ما قبلوها ما قبلت أبامي وعطو بنت تبوك ما جيزة مغض مالك ما جاك نصب مرب ديال أوتر جيات

إبراهيم باي باند ملالان يا سينال جيبي برم برم جيب انت جاي مكتا وباخي مرتاولا مقدت يا زين أك إبراهيم يا سين سباي بچم

جميل سيد احمد جميل شيخ سيدي اسماء لسي مامو جميل شيخ سيدي ابو بكر باي جميل الاجي منصور سي باي جميل سرين منصور سي ركي جميل شيخ احمد تيانسي ركي جميل عبد العزيز سنر ركي جميل انفسي ركي جميل سرين باي منصور ركي جميل سرين مودسي ركي جميل بابا مالك سي ركي جميل مام كورك نجاي تالي جميل شيخ تيجان سريد ابو العباس احمد تيجان مال خطب المكتوم مال خطب الربان لي مو نيجان سيو كدفين تيبو كواخي بالله يا رب يوم الخيام

سيد الجميل لا عندك سيد الجميل بمباي يوك منصور مو سيد الجميل يا عندك منصور مو سيد الجميل بقولك يا نور ديك جميل جميل والبشكو جوخ شيخ شيخ ياسو محمد لكو نيغي